0: أشعدت أو أشعدت
1: واي
2: أنا تساين وبرتي نوخال كويريو
1: أنا تختمش لي سوفيت تتعام مطاق
3: 91.1 FM
1: واي